مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وانت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين. اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلتلنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة، سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام. ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك، بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس، في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه، حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، مش من نوع السلام بتاع العالم. سلام العالم مربوط بالأحداث النهاردة، احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن، ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف انه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خلقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي، سلام بيفوق العقل، واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا،
ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

فيليكس الوالي وهو بيحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت، ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. اوعى يكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا تكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم. وطول أصلا أنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصياً وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك إنك وإنت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. وصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. أحلى حبيب ممكن تحلم فيه بحياتك، كيف شكله، كيف أوصافه بالنسبة لك، كيف تتمنى يكون أوصاف الحبيب اللي تشعري أنك أنت عن جد محبوبي بتحبيه وبتفكري فيه. رح نبدأ بترنيمة كلماتها بتقول ألاقي فين زيك حبيب، بس اللي كتب عم بيقول ألاقي فين زيك حبيب يسمع سكوتي وكلماتي. يعني احنا بدنا حدا يحبنا على القليل لما نكون عم نحكي يسمعنا. بس هون أخونا جو فيليبوس هو عم يكتب قال ألاقي فين زيك حبيب يسمع مش بس كلماتي اللي بحكيهم، يسمع كمان سكوتي، يعني يحس فيي قبل ما أحكي، يعني يعرف شو في بقلبي. هذا اللي قاله الرب، قال يكون أنهم قبل ما يدعون أني أستجيب. وهذا اللي الرب عم يعمله بحياتنا، قبل ما نحن ندعي قبل ما نحكي هو بيستجيب لألنا.

الإنسان من بداية التاريخ هو بحاجة لمين فعلا يسمع صوته ويسمع أناته، وكان عارف كتير منيح أنه الفراغ اللي جواته، الفراغ اللي بداخله سببه أنه الله منفصل عنه بسبب الخطية. يمكن الإنسان ما كان مدرك هذا الشيء، بس كان دايما عنده شعور بهذا الفراغ من جوا، هذا الفراغ اللي موجود بداخل كل إنسان، وما بيقدر يدرك الإنسان أنه هذا الفراغ سببه الانفصال عن الله، لأن الإنسان هو بعيد عن الله. قبل ما يتعرف على يسوع المسيح، قبل ما يختبر الولادة الجديدة، بيكون بحالة انفصال تام عن الله. هالانفصال عن الله بيخلق له فراغ من جوا، بيبقى عم بيفتش على شيء يملى هذا الفراغ وما بيلاقي، مشان هيك بيبحث على أنه يملى هذا الفراغ بأنه يكتر الشغل أو يكتر العلاقات أو يجمع فلوس أكتر أو يحصل على منصب أعلى أو يحصل على نجاح أكتر. لحد اليوم اللي بيلتقي فيه بالله بلقاء حقيقي من خلال الرب يسوع المسيح، وبيكتشف أنه كل اللي كان عم يبحث عنه هو شخص الرب يسوع المسيح. الكاتب ماكس لوكيدو كتب بأحد كتبه، قال عبارة بالإنجليزي بتقول: You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. يعني عم بيقول ما رح يجي وقت وتدرك أنه كل ما تحتاج له هو يسوع. يسوع هو كل ما تحتاج له في هذا العالم. مش رح تدرك هذه الحقيقة لحد اليوم اللي بيجي وبتلاقي حالك ما باقي لك حدا إلا هو، ما بقى في حدا باقي لك إلا هو، ما بقى في شيء تتمسك فيه إلا هو. لما بتلاقي حالك فقدت كل الأشياء وبعد في يسوع بس تتمسك فيه، أول ما بتمسك فيه وتتعرف عليه تدرك ساعتها أنه كل اللي كنت عم تبحث عليه وكل اللي مفكر أنه رح يعطيك اكتفاء كان موجود في شخص الرب يسوع المسيح، وأنت مش مدرك هيدا الشيء. هو وعد من آلاف السنين أنه يجي ويرد النفوس الضايعة، النفوس المسبية تحت الخطية، ويطلق المأسورين أحرار، مثل ما قال عنه أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأشفي منكسري القلوب وأنادي للمأسورين بالعتق.

بيقول الكتاب عن الرب يسوع انه بكتير مرات كان يمضي الليل كله بالصلاة، ومرات كان يصحى بدري قوي الصبح من اول طلوع الفجر ويروح يقعد مع الآب، يمضي وقت مع الآب بالصلاة. احيانا كنت افكر انه الرب نفسه في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد، ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت انه الصلاة هي وقت بمضيه مع ابوي اللي بحبه، وقت شركة، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب، تعب هو على الأرض بالجسد. يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس، يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا لإله، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه. إن صير اشتهي فتح عيوني الصبح، أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم قله يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. لو سمحت ركز معايا الكام دقيقة اللي جايين دول، لأنهم هيفرقوا في مفهومك ورؤيتك للآب السماوي. فرق السماء بالعام، إيه بقى الموضوع؟ الموضوع إن أبوك السماوي عايزك تعرف الحقيقة دي اللي بيعلنها يعقوب في رسالته 1:13، الله غير مجرب بالشرور. بيقول صراحة كده: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد. ده اللي عندنا ومفهومنا عن الله. مفيش بقى قدر الله ما شاء فعل، واللي يتقال لما حد يخبطني بالعربية وأنا سايقة، ولا لما حد يتمسك وهو بيغش في الامتحان، ولا لما حد يجيله مرض ملوش شفاء. إحنا كمان لا نؤمن إن الأرض دار اختبار. الكلام ده في ثقافة الناس اللي حوالينا، ومنتشر في ثقافات تانية كتير عند الناس اللي بتؤمن بالكارما مثلا. لو حبيت تسمع أكتر تفهم أكتر، أرجوك دور واتعب علشان توصل لأعماق الحقيقة دي. أنا مش هقدر أعرض لك كل التفاصيل والشروحات اللي بتفند الفكرة دي. كل اللي أنا عايزة أكده عليكي وعليك، لو حد تنمر عليكي أو حد تحرش بيكي، ده مش من ربنا. وانت لو حد تطاول عليك أو ضربك وانت صغير، ده مش من ربنا. عايزة أفكركوا إن الكورونا دي مش من ربنا. أنا مش في مجال اللي أناقش مين عملها وليه ومين استغلها ومين استفاد منها، لكن اللي أنا أعرفه إن الشر ده من عمل الإنسان، اللي طبعاً بيشجعوا وبيفكروا بيه والشرير. إحنا عندنا أب سماوي شافي خالق محيي، يعطي السلطان لأبنائه على الطبيعة والمرض وحتى الموت. إلهنا إله صالح صانع الخيرات. أكيد مش هنطلب منه سمكة هيدينا حية، أكيد أبونا السماوي مش هنطلب بركة هيروح بعت لنا لعنة أو مرض أو موت. ده من كتر حبه يا جماعة أرسل ابنه حبيبه وحيده علشان يدينا حياة، وحياة أفضل مش حياة عادية. معقولة يدينا حياة هنا على الأرض وحياة أبدية في داخلنا ومعها سم أو موت أو مرض أو شر؟ السؤال البديهي اللي أنا نفسي صرعت معاه: مين بقى؟ أمال مين؟ هشاركك كده بشوية مفاهيم أنا فهمتها وعرفتها، وهسيبك أنت تبحث وتدور ورايا. أول حد هو سبب في الشر في العالم هو إبليس. افتكر كده في قصة أيوب، إبليس هو اللي دبر وهو اللي دمر، مش ربنا. بالعكس، ربنا حط له حدود. تاني حد سبب في الشر الناس اللي حوالينا. فكرك إن الناس عندها إرادة، مش بس أنت عندك إرادة، لا، ده هو وهي وقرايبنا ومعارفنا والناس اللي في الشغل، الناس دي عندها إرادة. فأي شر الناس دي بتعمله هم اللي مسؤولين عنه، مش الله. تالت حد البشر في المجمل عبر التاريخ، يعني أقصد مثلا سقوط الإنسان، ده خطأ تراكمي دخل الفساد للعالم، والخطأ ده تراكم وعمال يوصل لنا نتائجه لغاية دلوقتي. ورابع حد أو آخر حد، في أضرار أو شر بيقع عليا بيبقى نتيجة اختياراتي أنا الشخصية. بمعنى أنا باكل طول الوقت أكل مليان سكريات ودهون وتكاوي، المرض أو الشر اللي بيقع عليا ده مش ربنا بعتهولي، ده بسبب أنا إهمالي في صحتي، أو حتى لو أنا مش ملتزمة في شغلي، لو أنا مش بروح في الميعاد ورفدوني، ده شر بس أنا سبب. أخيراً وليس أخيراً، افتكر إن الله غير خالق للشر، هو كل ما هو خير، كل ما هو عكس الخير ده شر، بس ده مش طالع من ربنا. بالتالي إلهنا لا يمت بصلة للشر، إلهنا إله حياة، خير، بركة، نعمة، فرح، سلام، نور وأمان. كل ما هو صالح فهو صالح للكل، ونحن به وله وفيه. أرجوك فكر تاني في اللي تاني، واقرأ ودور، وهطلب منك كمان تفتح رسالة يعقوب الإصحاح الأول وتقراها تاني. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن الحقيقة دي ليا ولإخواتي، إن أنت صالح وإن أنت مصدر كل خير وفرح وسلام، وإن أنت مش بتجربنا بالشرور، مش بتبعت لنا مرض، مش بتبعت لنا موت، مش بتبعت لنا أي حاجة وحشة، بالعكس أنت المنقذ، أنت المخلص. أمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.
3: لو الجبال اتقلبت

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعباتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انت نمسا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 111.
1: هللويا، أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم إلى الأبد. صنع ذكرا لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب. أعطى خائفيه طعاما، يذكر إلى الأبد عهده. أخبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده، قدوس ومهوب اسمه. رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. مرض كان في العهد القديم رمز للخطية والنجاسة، وكان الشخص المصاب بيه بيبعدوا عنه ويخرجوه يعزلوه في مكان لوحده. وضع سخيف وصعب، بالذات لما يحصل مع حد متعود إن ليه منصب وشأن. مش بس كده، ده في السلطة كمان. سفر الملوك الثاني أصحاح 5 بيتكلم عن نعمان رئيس جيش ملك أرام، والكتاب بيقول عنه رجلاً عظيماً عند سيده مرفوع الوجه، وده واحد حقق انتصارات عظيمة. الكتاب حريص إنه يقول عن يده أعطى الرب خلاصاً لأرام. مش بس كده، ده كان ليه صفة كبيرة قوي، حلوة قوي، جبار بأس. لكن لو قريت اللي بعدها، أبرص. جبار بأس، أبرص، صعب قوي دي. هل في حياتك أمور مخلياك تشعر بخزي، بخجل، بكسرة داخلية، سواء ظاهرة أو بتخبيها؟ ممكن تكون وظيفتك وظيفة كبيرة، عيلتك عيلة حلوة، الناس اللي حواليك شايفاك في صورة معينة، لكن الخزي اللي أصابك والأمر السيء اللي حصل لك مخليك تشعر زي الأبرص كده. إلهك العجيب عنده رسالة ليك النهاردة. ما تكملش عايش حياتك بالشعور بالكسرة الداخلية أو العار اللي جوه أو الخزي. رئيس الجيش حصل معاه حاجة غريبة قوي. جت في بيته واحدة تخدم، فتاة صغيرة استخدمها الرب عشان يعلن الحل. وفعلا ربنا بيحرك ناس من أجلك، ويحرك ظروف وأحداث، ويستخدم أدوات لأنه مهتم بيك، لأنه عايزك سليم، عايز حياتك تبقى صحيحة، لأن مشيئته لحياتك مشيئة كاملة. نكمل كده في ملوك التاني. الفتاة دي نصحت إنه نعمان يروح لأليشع النبي، وفعلا راح نعمان رئيس الجيش إلى أليشع النبي، وأليشع النبي قال إنه هيشفى بأنه يروح يغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمه إليه ويطهر. استغرب جداً نعمان من الطريقة، وكان هيمشي، وقال أكيد أكيد دي مش طريقة الشفاء، في طرق تانية طبيعية، في طرق تانية أنا كنت متوقعها. هقف هنا وأسألك، ليه لما ربنا بيستخدم طرق مختلفة أو بيديك حلول أنت بترفضها لأنها مش جاية وفق أفكارك، مش هو ده اللي انت عايزه، مش هو دي الطريقة اللي انت شايف إنها هتريحك؟ الإيمان هو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. أياً كانت طريقة تفكيرك، أياً كان اللي انت متوقعه، انت بتصدق ربنا. نكمل مع بعض القصة، نلاقي إنه عبيد نعمان نجحوا إن هم يقنعوه يعمل اللي قال عليه إليشع. ودي رسالة ليك النهاردة. ربنا بيبعت لك ناس في حياتك تساعدك، ربنا بيبعت لك ناس في حياتك يبعت من خلالهم رسائل ليك. هل أنت بتتجاوب معاهم؟ هل أنت بتطيع اللي بيقولوه؟ لو صليت وارتحت وتأكدت إن ده من الرب، ولا أنت بتصمم تمشي بطريقتك، بتصمم تمشي بأفكارك؟ العناد كالوثن، يعني العناد حاجة صعبة جدا، ممكن تحرمك من حاجات كتير قوي ربنا عايز يعملها. رسالة ليك النهاردة، مشيئة الله لحياتك صالحة ومرضية وكاملة، محتاج تبقى متجاوب مع الرب ومع رسائل الرب اللي بيبعتها بأي طريقة. محتاج تشكر الرب من أجل الناس اللي حواليك، اللي ربنا وربنا وحده هو اللي حاططهم في حياتك. تجاوب نعمان، واختبر نعمان شفاء إلهي، ومش شفاء إلهي عادي، دا
ده شفاء إلهي غير عادي. كتاب بيقول لنا راجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. أيوة يعني شفاء مجيد عمل الله في حياتنا، عمل مجيد لأنه رب المجد. رسالة أفسس 3 بتقول لنا الآية الجميلة اللي كتير مننا حافظينها، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. ارفع قلبك معايا وتمسك، الخزي ينتهي، العار يشفى، البرص يتحول إلى لحم صبي صغير. يا رب أشكرك، أشكرك من أجل نهاية لكل مراحل الكسرة الداخلية وكل مراحل الخزي والخجل، حتى من أمور غير معلنة مختبئة. أشكرك لأنه أنت عايزنا أصحاء في كل شيء، عايزنا لحم صبي صغير. أشكرك من أجل نهاية وبداية. أشكرك لأنك الإله اللي عندك شفاء لأمور يمكن ما حدش يعرفها، داخلية جداً، علشان تكمل عملك في حياتنا. العظيم المجيد يا رب المجد نفسه. نتقابل بكرة حلقة جديدة مع رب المجد العجيب صانع المعجزات.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. المنطق الإلهي والنصرة بالتلتمية. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. النهاردة هنختبر اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. إزاي الـ 32 ألف يبقوا كتير قدام جيش بيتكون من 135 ألف؟ في حسابات ربنا الكترة أوقات بتبقى عائق مش ميزة. النهاردة هنشوف إزاي ربنا بيجردنا من كل قوتنا علشان نختبر قوته هو. ربنا قال لجدعون: الشعب الذي معك كثير علي. ربنا خاف إن إسرائيل تفتخر وتقول: يدي خلصتني. بدأت عملية التصفية، اللي خايف يرجع، فرجع 22 ألف، واللي بيشرب بطريقة معينة يفضل، فبقى 300 بس. تخيلوا كده شعور جدعون وهو شايف جيشه بيتبخر قدام جيش المديانيين اللي كانوا زي الجراد، لكن ربنا شجعه برغيف شعير، حلم بسيط شافه جندي مدياني، إن رغيف الشعير ده رمز للفقر والوضاعة، قلب الخيمة. المعركة ما كانت

لقيتش بسيف أبداً، كانت بأبواق وجرار مكسورة ومشاعل. لما انكسرت الجرار الفخار اللي بتمثل إنسانيتنا الضعيفة، ظهر النور اللي جوه، والعدو ضرب نفسه بنفسه. خلاصة الحلقة: النصرة الحقيقية مش بالعدد ولا بالقدرة، لكن بالروح القدس اللي ساكن جوانا، روح الله. هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. زكريا 4:6. لما بنرضى نكون رغيف شعير أو جرة مكسورة في إيد الله، فساعتها قوة الله بتظهر فينا بشكل مذهل. وده كان اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. وامضى قلبك. الدرس هنا مش في العدد الكتير ولا القليل، لكن في الاعتماد المطلق. الله لا يريد جيش يفتخر بقوته، لكن يريد قلوب تفتخر بإلهها. الحب المحرر هنا بيقولك: أنا بقلل عدد اللي حواليك أوقات، وبشيل منك الأسلحة اللي كنت ساند عليها، مش عشان أسيبك تقع، لأ، علشان أثبت لك إن إيدي أنا هي اللي بتخلصك. يا رب، ياللي خليت 300 يهزموا جيش زي الجراد، لتثبت لنا إن النصرة مش بالعدد بل بروحك وبيك أنت وحدك. علمني إني ما خافش ولا ارتعب لما تجردني من أسلحتي البشرية، أو حتى تقلل عدد اللي حواليا. فهم قلبي يا رب إنك بتزيل الزحمة علشان تفتح مكان لعمل إيديك وحدك. اقبلني رغيف شعير بسيط يقلب خيام الأعداء، وجعلني جرة فخارية في إيدك، ما تمنعش أبداً إنها تنكسر عشان تظهر نورك اللي انت حطيته جواها. حررني يا رب من غرور إن إيدي هي اللي خلصتني. ازرع فيا يقين إن إيدك وحدك هي اللي بترفعني. أنا رب راضي بالتلتمية وبالأبواق وبالاعتماد الكامل عليك، ففي ضعفي تكتمل قوتك. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مستمعي راديو الحياة الأفضل الغاليين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة جميلة مع سفر الأمثال، نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تخلي حياتنا مليانة بالخير، مليانة بالفرح، مليانة بالسلام، مليانة بالشبع. النهاردة في نصيحة غالية قوي قوي قوي، وأنا سميت حلقة النهاردة وآية النهاردة سلامة كيانك. رب عايز كياننا الإنسان يبقى سليم، يبقى مرتاح، والآية بتاعت النهاردة بتقول كده: لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. ده فصح 3 آية 7 و8. كيانك مهم قوي يفضل سليم، ورب يهمه سلامة إنسانيتك وسلامة حياتك وسلامة كيانك النفسي والجسدي والروحي. ولأننا كبني أدمين محاصرين بقوة طبيعية وروحية كتيرة قوي مضادة وشريرة ممكن تسعى لتحطمنا، بص على الفيضانات والزلازل، بص على الحرب الروحية اللي جاية من عدو الخير، من إبليس، اللي جاية من الأشرار. إزاي نحافظ على كياننا سليم في كل الأمور المحيطة بنا دي؟ في 3 نصايح غالين قوي في الآية دي، أمثال 3:7-8، يقولوا لنا إزاي نحافظ على سلامة كياننا. أول حاجة يقول لك كده الحكيم في كلمة الله: لا تكن حكيما في عيني نفسك. اوعى تتكل ولا تعتمد على روحك، اعرف إنك محدود. هنا بيقصدوا اوعى من خطية الكبرياء والاستقلال، لأنه أول درجة من السقوط إنك تستقل عن الله وتحس إنك أنت تقدر تعملها لوحدك. 2، اتقي الرب. يعني اتقي الرب؟ يعني خليك في مخافته، خليك في محضره باستمرار، خليك مدرك إن العالم كله هو هيكله، هو حاضر في كل يوم، هو حاضر في كل مكان أنت موجود فيه. 3، ابعد عن الشر. احترم طبيعتك البشرية الساقطة، اوعى تلعب مع الخطية، اوعى تستخف بالخطايا الصغيرة، اوعى تشوف نفسك اكبر من السقوط. ابعد عن الشر، اعمل معروف. الشر ليه طبيعة جاذبة وخادعة. النتيجة انك تبقى عارف محدوديتك ومتكر على الرب وتتقيه وتبعد عن الشر. بيقول كده: شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. السرة والعظام في الكتاب معناها الكيان الإنساني كله، أعماق الإنسان. والسرة هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، والمقصود هو صحة الجسد كله. شفاء بمعنى دواء، تبقى عايش وانت متعالج ومشفي ومحمي من الشر. خد بالك، السير في طريق الشر والخطية بينتج عدم راحة وقلق وحياة جافة مليانة توتر، أمراض نفسية وروحية بتأثر على جسدك وعلى عظمك. الشر على فكرة بيضعف جهازك العصبي وبيضعف مناعتك، بيدمر نفسيتك، وبالتالي سلامتك الجسدية وحتى سلامتك العقلية. التدخين، المخدرات، العلاقات المش مظبوطة، أي إدمان، السرقة، الكذب، الخيانة، كل ده بتسبب أرق وتوتر وعدم إحساس بالأمان. وداود اختبر كده لما قال في مزمور 32: لما سكت، سكت عن الخطية، يعني مش مظبوط، بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. لما بنمشي في سكك مش مظبوطة ومش بنخاف الرب، مش بنتكل عليه، احنا اللي بنتأذي. عايز اقول لك انه تقوى الرب والبعد عن الشر بيولد فيك راحة وسلام وامان. جهازك العصبي بيرتاح ونفسيتك مرتاحة، حياتك تبقى مروية ومنطلقة. على فكرة الشخص التقي يفوت في الحديد. خاف الرب وخاف من الشر، هو ده الخوف اللي يشيل الخوف. وعلى فكرة اللي يخاف الرب ما يتخافش عليه ولا يتخاف منه. عارف لما بتعيش الحكمة دي: لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب، ابعد عن الشر، يكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك، معناها ايه؟ يتمتع جسدك بالصحة وعظامك بالارتواء. انه تقوى الرب شفاء للصحة ودواء للجسد، في ترجمات كتيرة للآية دي جاية بالمعنى ده. انا عايز اشجعك النهاردة انك تصلي معايا، تعترف باي ضعف، واطلب من الرب انك تعيش في مخافته
ورضاه ويديك خوف من الشر، فتعيش سالم وكيانك سليم.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطوة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان حق جديد من كلمة الله مع راديو الحياة الأفضل. وانت بتسمعني ركز معايا، ربنا عايز يقولك كلام جديد لقلبك. في مزمور 5 وعدد 11 آية جميلة بيقول داود للرب: ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك. حب الآية دي قوي قوي، وداود بيقول للرب يفرح جميع المتكلين عليك. يا ترى انت ايه مصدر اتكالك وايه مصدر سندك؟ انت بتتكل على مالك ولا على قدراتك ولا على معارفك واصدقائك وحبايبك وقرايبك والعيلة؟ ولا هل يا ترى انت متكلك ومستند مسند يدك هو الرب؟ هل يا ترى انت النهاردة مسنود على الرب؟ ربنا عايز يكلمك كلام جديد جوه قلبك. هل يا ترى الرب هو اللي شايلك وحملك وماشي بيك؟ انت مسنود على ايه؟ يمكن عندك حسابات في ذهنك ومتكل على امور حواليك. على فكرة ممكن كل الحاجات اللي انت بتتكل عليها في وقت من الاوقات تروح. ممكن تتكل على المال يميل، تتكل على الصحة ممكن يوم من الايام تعتل قليلا او كثيرا، تتكل على الاشخاص ممكن يرحلوا، لكن لما تتكل على سيدك الازل الابدي هو ده اللي دايم. يمكن في غربة وبتسمعني وحس ان انت وحيد وملكش حد، بس ربنا بيقولك انا ليك في الارض دي. يمكن حاس الوقت اللي فات انه ناس كتير اتخلوا عنك، بس ربنا بيقولك تقدر تستند عليا وتتكل عليا. عشان كده داود بيهتف ويقول للرب ويفرح جميع المتكلين عليك وإلى الأبد يهتفون. بيهتفوا بمحبتك ورعايتك وأمانتك وصلاحك وحكمتك طول الوقت، ورد الفعل أنك تظللهم ويبتهج بك محب اسمك. أنا نفسي أقول لك النهاردة من كل قلبي اتكل عليه وتسند عليه، وخلي الرحلة وانت ماشي خليه يمسك إيدك وخط معاه كل خطوة، وانت مليان باليقين والسلام أنه مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، لكن كل الوقت هو صالح، كل الوقت هو حكيم، بيعمل كل الأمور بحكمة وروعة، وتقول له كل أعمالك بحكمة تصنع، بيصنع الكل الخير. ونفسي أقول لك النهاردة يمكن تقول لي ما هو سابني وهو سمح لي بالظروف الفلانية، نفسي أقول لك تعبير مالي قلبي، خده كإعلان من يد الله لقلبك، إنه الإيد اللي تسقبت لأجلك بحب على الصليب لا يمكن في يوم من الأيام تأذيك، لكن مش هتقدم ليه غير كل الحب كل الخير وكل الرحمة. افرح بالرب واتكل عليه، امسك بإيده وافرح بيه، واهتف النهاردة وقول ويفرح جميع المتكلين عليك. هو مصدر الفرح وهو السند الوحيد. ربنا يحميك، يحمي بيتك، يديك نعمة تشوفه في كل ظروفك الوقت اللي جاي، وهو اللي هيكلل أيامك بالفرح وبالهتاف وبالسندة والمعونة. الرب معاك، واتقابل معاك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكل.

لأبيه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني كنت مليانة بصلاة إني عايزة أشوف يسوع، فكنت بقوله الكلمات دي: أبويا وحبيبي، فعلا شهوة قلبي النهاردة أقابلك، افتح عيون ذهني، افتح مسامي كلها لاستقبال وفهم حضورك الحي فيا. انت هنا معايا في الأوضة، انت مش بس في الأوضة، انت قدامي ورايا، عن يميني وعن شمالي، فوقي وتحتي وجوايا. الهوى اللي بتنفسه ده أنفاسك انت حواليا، انت فيا. يا ترى انت بقى مرتاح فيا ولا دنيتي جوه مليانة كراكيب زحماك؟ خد راحتك جوايا، أنا فعلا عايزاك مرتاح فيا قوي. عايزة إدراك حضورك الكامل اللي فيا ده يملى كياني كله دلوقتي، تملى فكري وذهني، تملى مشاعري وقلبي، تملى عيني ووداني، إيدي ولساني وتحركاتي. دي حقيقة عايزة استوعبها وأعيشها وأحيا. لا أنا أحيا، لا أنا أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أقولها لنفسي 100 مرة كل يوم: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يحيا من خلالي، بديك كل اللي عندي تستخدمه، اتجسد فيا، خدني جسد ليك، تستخدم إيديه ورجليه وأحضانه ومشاعره وقلبه وكلامه، عشان أنت روح، وعشان يقدر العالم يشوفك لازم الروح ده يسكن جسد. اسكنني للآخر، مش أديلك بس فرصة تأجر جوايا أوضة، لأ، حقك عليا لو عملت فيك كده سنين كنت مجرد ساكن من سكان تانية زحماك جوايا، سامحني. تبقى أنت الساكن الوحيد اللي ساكنني كلي، ولما بالروح القدس يتجسد يسوع فينا بالكامل ويعيش فينا للآخر وبحقيقي، يبقى هو اللي ظاهر وحده وإحنا مستخبيين فيه. مش هنغير، مش هنحزن، مش هنكتئب، مش هنقول كلام لا يليق، مش هندوس على بعض، مش هنشتهي اللي مش لينا، مش هننظر نظرات شريرة ولا هنتهافت على أمور ما تستاهلش، لا كبرياء ولا صغر نفس هنعيش أسرى ليهم، لكن هنكون أسوياء شعرين بالقيمة الحقيقية بتاعتنا، عارفين هويتنا بصحيح، في سلام مع نفسنا ومع الآخرين، فرحانين دايما وفرحوا فينا هو قوتنا، متواضعين وودعاء، مليانين قداسة فكرية وفعلية، كل كلامنا مصلح بملح، صالح للبنيان، محبين للآخرين، متشددين ومتشجعين بإلهنا، عندنا ثقة ورجاء وإيمان، عارفين جايين منين ورايحين لفين، مش ريشة في مهب الريح زي ما تروح تروح أبدا، لينا غرض وعايشين لهدف، سهل نتغير وسهل نتشكل بدون عناء أو تكبر، في طاعة دايما بسرور لأبونا السماوي، نعيش يسوع أو الحقيقة يسوع هو اللي يعيش من خلالنا. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2:6 بيقول الكلمات دي: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وفي الترجمة المبسطة بيقول كده: من يقول أنه ثابت فليعش كما عاش يسوع. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عشان تعيشوا اللي عاشوا يسوع لازم هو اللي يعيشوا فيكم، عشان كده اتنازل الروح القدس ليكم عشان يسكن جواكم، أعمالكم هي نتاج تفكيركم واختياراتكم، وعشان تقدروا تعملوا أعمال يسوع لازم يكون ليكم تفكير واختيارات يسوع، لازم الذهن يتملي بيه فيوجه تفكيركم لاختياراته هو مش اختياراتكم انتم، وعشان ذهنكم يتملي بيه لازم تتخلوا عن الطريقة اللي بتفكروا فيها وتدوني الفرصة أجدد ذهنكم ومصنع أفكاركم. لما الذهن يتغير الخارج منه يتغير كمان، فتعرفوا تفكروا صح وتختاروا صح. لما ذهنكم يستنير بيسوع وتراقبوا تصرفاته وكلامه واختياراته في الكلمة المقدسة، والروح القدس يعلن ليكم ويجسد الكلام قدام عينيكم، هتعجبوا بيسوع وبالطريقة اللي كان بيسلك بيها، وساعتها تقدروا تتوحدوا بيه وتطلبوا أن يكون فيكم الفكر اللي كان فيه. يبدأ الروح القدس معاكم مشوار التغيير وإعادة التشكيل، ودي رحلة مش بتحصل في يوم وليلة، لكن محتاجة العمر كله، مشوار مليان مثابرة واجتهاد وخضوع وفهم وترتيب أولويات واختيارات وطريقة حياة مختلفة عن اللي العالم واللي عايشين فيه بيفكروا وبيختاروا بيها. في المشوار ده في أوقات نجاح وأوقات وقوع، أمور سهلة وأمور صعبة، سكة حقيقية جدا بجبالها وتحدياتها، بوديانها وجمالها، في الوفر مرات والضيق مرات، بالفهم أوقات والحيرة أوقات تانية، بإجابات ومرات بأسئلة من غير إجابات. رحلة لو أخدتوها بجدية فيها كل يوم جديد، فيها كل يوم نور وفهم وشغف وانبهار بيسوع، حياة من نوع تاني مختلف تماما عن كل اللي عشتوه وتعودتوا عليه، مليانة فرح بالرغم من الدموع، مليانة سلام بالرغم من الموج العالي، مليانة رجاء بالرغم من الأبواب المسدودة مرات، مليانة نور بالرغم من الأنفاق اللي هتمروا فيها أوقات تانية، مليانة سندة وتجديد وتشجيع، مليانة بصلاحي وعنايتي ورعايتي، مليانة بحضوري حتى وسط الغيوم والرياح، إيدي مش هتسيب إيدك لحظة واحدة، عيني دايما عليك، كل أفكاري ناحيتك صالحة، وكل للخيرك ولنمو ونضج حياتك هسمح بيه، بس أنت ما تشكش فيا وفي نص السكة تتلخبط وتبعد، تعال قدامي بلخبطتك وأنا أساعدك ترتب أوراقك تاني وتفهم. ما تديش إبليس الفرصة أن يدخل بينا بشكاية جواك عليا لأنك مش فاهم حاجة معينة، دي فرصته اللي لو انتهزها ممكن يهد أمور كتيرة اتبنت لسنين في لحظات شك وخوف وحيرة. وما تنساش أهدافه اللي يسوع قالها بنفسه في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في الترجمة المبسطة بيقولها كده، لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، وأما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. العدو لهدف اوعى ما تاخدش بالك منه، يسرق ويذبح ويهلك، يقتل ويهدم ويدمر، وأهدافه مخفية ورسطارة من العروض المبهرة والأسئلة المحيرة والاقتراحات المغرية. ما تديش الفرصة ليه، اقفل عليه البيبان اللي بيدخلك منها وتعال قدامي وانا فهمك، صدق في كلامي لاني ابدا مش هغيره، ابني ثقتك فيا على الحق اللي بين ايديك، وصدق ان اللي في قلبي ليك حياة فياضة ليها قيمة ومعنى وهدف، وعايزك تعيشها بكل ابعادها وتستمتع فيها بإنك مؤثر ووجودك فارق في حياة ناس كتيرة، زي ما يسوع كان مؤثر وفارق في حياة كل اللي كانوا حواليه. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب

تغطي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي. لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك وانت بتسمع الكلمات اللي جاي، وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر إنه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، إنه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت إنها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة إنها تبذل مجهود عضلي أكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن إنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو أنت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن أنك تبتدي تشتغل على طول وتحس أنه في إنجاز، وأنك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو أنت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الأولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك، والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لو ما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة، ده مجهود ضايع. ليه؟ لأن كان ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك إنك تنظم حياتك وإنك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، أنت مستمر تكمل بدون صيانة، في اللي بيحصل لك بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت إنك ترتاح، إنك تجمع طاقتك تاني، إنك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك إنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل إنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها. في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة.
1: عاوزة راجع معاكي شوية تفاصيل صغيرة. أنت جميلة، ذكية، مخلوقة على صورة الله ومثاله، فهماني؟ اوعي تشكي إنك طيبة، لزوزة، لطيفة، فريدة، مختلفة في وسط البنات والستات. أنت تستحقي الحب والاهتمام والرعاية. أنت عمرك ما كنتي تقل أو حمل على أبوك السماوي. أنت غالية وثمينة في عينيه. افتكري دايماً إنك كنز، ألماز، ذو قيمة عالية. أنت وردة جميلة ريحتها حلوة في كل حتة بتروحها. أنت عظيمة، رائعة، لؤلؤة كثيرة الثمن، من أجمل ما خلقه الله، لأنك بنته وحبيبته وغالية على قلب الآب. ما تشكيش في الكلام ده ولا تصدقي أي كذبة بتقول عنك غير كده. أنت قيمتك مش في الميزان والأرقام اللي عليه، ولا قيمتك في الذهب اللي لابساه، ولا العربية، ولا الجواز، ولا الأطفال، ولا الشغل اللي بتشتغليه، ولا أسرتك، ولا حسبك ونسبك. أنت قيمتك في حد ذاتك أنت، لأنك بنت الملك. أنت قيمتك مش في لبسك، ولا لون شعرك، ولا ماركات الجزمة اللي بتلبسيها. أنت قيمة أعلى من عدد أصحابك البنات والأولاد. أنت أقيم من نمرتك في الامتحانات. أنت أقيم من عدد المتابعين لبوستاتك على المنصات المختلفة. قيمتك أعلى من كل ده. ليه؟ لأن أعين الإله الخالق تراكي ذات قيمة لدرجة أنه مات من أجل خلاص نفسك. رؤيتك لنفسك ملهاش علاقة برؤية المسيح ليك، سواء بتحبي نفسك أو بتكرهيها، بتقدريها ولا لأ. صدقيني، أنت محبوبة، سواء أنت على قمة النجاح أو في أسفل القاع، أياً كانت المرحلة العمرية اللي أنت فيها. أنت غالية، أنت رائعة في عينيه. افهمي قيمتك وعيشي القيمة دي واخرجي بيها واتطمني. من فضلك اعرفي أنه أداكي مواهب كتيرة تخليكي قوية وقادرة على حاجات كتيرة في حياتك. خشي اقري واعملي سيرش واسمعي عن واقري عن أستير، رعوث، مرثا، مريم العذراء، عملوا إيه في مجرى وحياة الشعوب. أنت جواك الروح القدس اللي كان جواهم. صدقي أنك مخلوقة على صورته ومثاله. صدقي أنك أكثر من رائعة. اكتشفي نفسك في المسيح وحطي قدراتك بين إيديه، لأنه عاوز يستخدمك. ركزي كده معايا شوية، هو عايز يستخدمك. بعدها لك تاني، هو عايز يستخدمك زي ما استخدمني أنا شخصيا عشان آجي النهاردة وأقولك الرسالة دي. اسمعيني لو سمحتي، أي أصوات تانية بتقولك إن أنت ما تعرفيش، ما تفهميش، ما تقدريش، ردي عليها ورددي الكلام ده. قولي أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا عندي مواهب وقوة الروح، أنا بنتهرك أيها الشيطان، اخرس، ابكم، أنت ملكش سلطان عليا، أنا بنت الإله الحي خالق الكون. تشددي وتشجعي حبيبتي، أنت محبوبة، أنت رائعة في المسيح. أبونا السماوي، أنا جاية أقول لك أشكرك على الرسالة دي، إنك بتفكرني بيها وتفكر إخواتي البنات بيها. أشكرك يا رب إنك بتحبني وموت علشاني. أشكرك يا رب إنك بتديني حياة وبتديني حياة أفضل. أنا جاية بسلمك كل أفكاري وأحلامي وطموحاتي، جاية بسلمك مواهبي وقدراتي اللي أنت اديتاني، وأقول لك استخدمها يا رب، استعملني يا رب عشان أبارك اسمك في كل مكان أروح. أمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist، من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا.
3: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي، وبظلي جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. مرض كان في العهد القديم رمز للخطية والنجاسة، وكان الشخص المصاب بيه بيبعدوا عنه ويخرجوه يعزلوه في مكان لوحده. وضع سخيف وصعب، بالذات لما يحصل مع حد متعود إن ليه منصب وشأن. مش بس كده، ده في السلطة كمان. سفر الملوك الثاني أصحاح 5 بيتكلم عن نعمان رئيس جيش ملك أرام، والكتاب بيقول عنه رجلاً عظيماً عند سيده مرفوع الوجه، وده واحد حقق انتصارات عظيمة. الكتاب حريص إنه يقول عن يده أعطى الرب خلاصاً لأرام. مش بس كده، ده كان ليه صفة كبيرة قوي، حلوة قوي، جبار بأس. لكن لو قريت اللي بعدها، أبرص. جبار بأس، أبرص، صعب قوي دي. هل في حياتك أمور مخلياك تشعر بخزي، بخجل، بكسرة داخلية، سواء ظاهرة أو بتخبيها؟ ممكن تكون وظيفتك وظيفة كبيرة، عيلتك عيلة حلوة، الناس اللي حواليك شايفاك في صورة معينة، لكن الخزي اللي أصابك والأمر السيء اللي حصل لك مخليك تشعر زي الأبرص كده. إلهك العجيب عنده رسالة ليك النهاردة. ما تكملش عايش حياتك بالشعور بالكسرة الداخلية أو العار اللي جوه أو الخزي. رئيس الجيش حصل معاه حاجة غريبة قوي. جت في بيته واحدة تخدم فتاة صغيرة، استخدمها الرب عشان يعلن الحل. وفعلا ربنا بيحرك ناس من أجلك، ويحرك ظروف وأحداث، ويستخدم أدوات، لأنه مهتم بيك، لأنه عايزك سليم، عايز حياتك تبقى صحيحة، لأن مشيئته لحياتك مشيئة كاملة. نكمل كده في ملوك التاني. الفتاة دي نصحت إنه نعمان يروح لأليشع النبي، وفعلا راح نعمان رئيس الجيش إلى أليشع النبي، وأليشع النبي قال إنه هيشفى بإنه يروح يغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمه إليه ويطهر. استغرب جدا نعمان من الطريقة، وكان هيمشي، وقال أكيد أكيد دي مش طريقة الشفاء، في طرق تانية طبيعية، في طرق تانية أنا كنت متوقعها. هقف هنا وأسألك، ليه لما ربنا بيستخدم طرق مختلفة أو بيديك حلول أنت بترفضها لأنها مش جاية وفق أفكارك، مش هو ده اللي أنت عايزه، مش هو دي الطريقة اللي أنت شايف إنها هتريحك؟ الإيمان هو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. أياً كانت طريقة تفكيرك، أياً كان اللي أنت متوقعه، أنت بتصدق ربنا. نكمل مع بعض القصة، نلاقي إنه عبيد نعمان نجحوا إن هم يقنعوه يعمل اللي قال عليه إليشع. ودي رسالة ليك النهاردة. ربنا بيبعت لك ناس في حياتك تساعدك، ربنا بيبعت لك ناس في حياتك يبعت من خلالهم رسائل ليك. هل أنت بتتجاوب معاهم؟ هل أنت بتطيع اللي بيقولوه؟ لو صليت وارتحت وتأكدت إن ده من الرب، ولا أنت بتصمم تمشي بطريقتك، بتصمم تمشي بأفكارك؟ العناد كالوثن، يعني العناد حاجة صعبة جدا، ممكن تحرمك من حاجات كتير قوي ربنا عايز يعملها. رسالة ليك النهاردة، مشيئة الله لحياتك صالحة ومرضية وكاملة، محتاج تبقى متجاوب مع الرب ومع رسائل الرب اللي بيبعتها بأي طريقة. محتاج تشكر الرب من أجل الناس اللي حواليك، اللي ربنا وربنا وحده هو اللي حاططهم في حياتك. تجاوب نعمان، واختبر نعمان شفاء إلهي، ومش شفاء إلهي عادي،
ده شفاء إلهي غير عادي. كتاب بيقول لنا رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. أيوة، يعني شفاء مجيد عمل الله في حياتنا، عمل مجيد لأنه رب المجد. رسالة أفسس 3 بتقول لنا الآية الجميلة اللي كتير مننا حافظينها، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. ارفع قلبك معايا وتمسك. الخزي ينتهي، العار يشفى، البرص يتحول إلى لحم صبي صغير. يا رب أشكرك، أشكرك من أجل نهاية لكل مراحل الكسرة الداخلية وكل مراحل الخزي والخجل، حتى من أمور غير معلنة مختبئة. أشكرك لأنه أنت عايزنا أصحاء في كل شيء، عايزنا لحم صبي صغير. أشكرك من أجل نهاية وبداية. أشكرك لأنك الإله اللي عندك شفاء لأمور يمكن ما حدش يعرفها، داخلية جداً، علشان تكمل عملك في حياتنا العظيم المجيد يا رب المجد نفسه. نتقابل بكرة حلقة جديدة مع رب المجد العجيب صانع المعجزات.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد، مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبقى

اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي، يونان 2:2. يا رب يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي، افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه. أنا وإنت طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مستمعي راديو الحياة الأفضل الغاليين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة جميلة مع سفر الأمثال، نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تخلي حياتنا مليانة بالخير، مليانة بالفرح، مليانة بالسلام، مليانة بالشبع. النهاردة في نصيحة غالية قوي قوي قوي، وأنا سميت حلقة النهاردة وآية النهاردة سلامة كيانك. رب عايز كياننا الإنسان يبقى سليم، يبقى مرتاح، والآية بتاعت النهاردة بتقول كده: لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. ده فصح 3 آية 7 و8. كيانك مهم قوي يفضل سليم، ورب يهمه سلامة إنسانيتك وسلامة حياتك وسلامة كيانك النفسي والجسدي والروحي. ولأننا كبني أدمين محاصرين بقوة طبيعية وروحية كتيرة قوي مضادة وشريرة ممكن تسعى لتحطمنا، بص على الفيضانات والزلازل، بص على الحرب الروحية اللي جاية من عدو الخير، من إبليس، اللي جاية من الأشرار. إزاي نحافظ على كياننا سليم في كل الأمور المحيطة بنا دي؟ في 3 نصايح غالين قوي في الآية دي، أمثال 3:7-8، يقولوا لنا إزاي نحافظ على سلامة كياننا. أول حاجة يقول لك كده الحكيم في كلمة الله: لا تكن حكيما في عيني نفسك. اوعى تتكل ولا تعتمد على روحك، اعرف إنك محدود. هنا بقصده اوعى من خطية الكبرياء والاستقلال، لأنه أول درجة من السقوط إنك تستقل عن الله وتحس إنك أنت تقدر تعملها لوحدك. 2، اتقي الرب. يعني اتقي الرب؟ يعني خليك في مخافته، خليك في محضره باستمرار، خليك مدرك إن العالم كله هو هيكله، هو حاضر في كل يوم، هو حاضر في كل مكان أنت موجود فيه. 3، ابعد عن الشر. احترم طبيعتك البشرية الساقطة، اوعى تلعب مع الخطية، اوعى تستخف بالخطايا الصغيرة، اوعى تشوف نفسك اكبر من السقوط. ابعد عن الشر، اعمل معروف. الشر ليه طبيعة جاذبة وخادعة. النتيجة انك تبقى عارف محدوديتك ومتكر على الرب وتتقيه وتبعد عن الشر. بيقول كده: شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. السرة والعظام في الكتاب معناها الكيان الإنساني كله، أعماق الإنسان، والسرة هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، والمقصود هو صحة الجسد كله. شفاء بمعنى دواء، تبقى عايش وانت متعالج ومشفي ومحمي من الشر. خد بالك، السير في طريق الشر والخطية بينتج عدم راحة وقلق وحياة جافة مليانة توتر، أمراض نفسية وروحية بتأثر على جسدك وعلى عظمك. الشر على فكرة بيضعف جهازك العصبي وبيضعف مناعتك، بيدمر نفسيتك، وبالتالي سلامتك الجسدية وحتى سلامتك العقلية. التدخين، المخدرات، العلاقات المش مظبوطة، أي إدمان، السرقة، الكذب، الخيانة، كل ده بتسبب أرق وتوتر وعدم إحساس بالأمان. وداود اختبر كده لما قال في مزمور 32: لما سكت، سكت عن الخطية، يعني مش مظبوط، بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. لما بنمشي في سكك مش مظبوطة ومش بنخاف الرب ومش بنتكل عليه، احنا اللي بنتأذي. عايز اقول لك انه تقوى الرب والبعد عن الشر بيولد فيك راحة وسلام وامان، جهازك العصبي بيرتاح ونفسيتك مرتاحة، حياتك تبقى مروية ومنطلقة. على فكرة الشخص التقي يفوت في الحديد. خاف الرب وخاف من الشر، هو ده الخوف اللي يشيل الخوف. وعلى فكرة اللي يخاف الرب ما يتخافش عليه ولا يتخاف منه. عارف لما بتعيش الحكمة دي، لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب، ابعد عن الشر، يكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك، معناها ايه؟ يتمتع جسدك بالصحة وعظامك بالارتواء. انه تقوى الرب شفاء للصحة ودواء للجسد، في ترجمات كتيرة للآية دي جاية بالمعنى ده. انا عايز اشجعك النهاردة انك تصلي معايا، تعترف باي ضعف، واطلب من الرب انك تعيش في مخافته
ورضاه ويديك خوف من الشر، فتعيش سالم وكيانك سليم.

0: Music.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قوله لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الافضل، والنهاردة في اعلان جديد. جهز قلبك لكلمة الله في اطول مزمور في الكتاب المقدس واطول اصحاح، في مزمور 119 في آية 57 يقول كاتب المزمور: نصيبي الرب، قلت لحفظ كلامك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني حسب قولك. بس عدد 59 يقول: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك. عجبني قوي قوي الآية دي، يقول كده: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك. المزمور ده كله عن كلمة الله، بس كاتب المزمور هنا بيقول له ربنا هنا: تفكرت في طرقي. ترى انت بتفكر في طرقك وفي الماضي بتاعك وتبص عليه كده، مش عشان إبليس يمسكه عليك زلة، لكن بتراجع خطواتك في كل يوم وبتراجع حياتك وتقول: تفكرت في طرقي. هل يا ترى انت بتيجي كل يوم بفحص مستمر وتقعد قدام ربنا بقداسة وتقول لربنا: لو أنا عملت حاجة بتزعلك أنا بتأسف ليك جدا، أنا تفكرت في طرقي، الموقف ده ما كانش ينفع فيه أسلك كده، والموضوع ده ما كانش ينفع أعمله كده، بس سامحني ووعدك بنعمتك وبرحمتك أن أنا مش هعمل كده تاني، اسندني عشان أكرمك ومجدك كل وقت. ويجي يقول كده: رددت قدمي إلى شهاداتك، وكأنه عايز يقول بعد ما تفكرت رددت. ايه الحكاية؟ قال بعد ما فكرت وعدت ربنا قلت: لا انا مش ينفع اكمل كده، لكن ينفع اجي لربنا واقول له: ان كان فيا طريقا باطلا، كان فيا ميلا باطلا، اهدني طريقا ابديا، تفكرت في طرقي. بنفكر ونراجع حساباتنا في حاجات كتير في البيزنس وفي حياتنا وعلاقاتنا، بس للأسف مع ربنا ممشينها بالبركة. هل يا ترى بعد ما تروح كل يوم قبل ما تنام بتفكر اليوم بتاعك عملت فيه ايه؟ هل يا ترى بتراجع حساباتك في مواقف كتير انا مجدت ولا لأ؟ تفكرت في طرقي. ممكن تفكر الوقت اللي فات، في السنة اللي فاتت والوقت اللي فات والعشر سنين اللي فاتت من حياتك، كنت بتعمل ايه؟ هل يا ترى مجمل السنوات دي انت كنت بتكرمه وعايش ليه، ولا ربنا بره حساباتك؟ يمكن دلوقتي وانت بتسمعني سايق رايح شغلك، رايح مشوار، يمكن في البيت، معرفش انت قاعد بتسمعني فين، بس نفسي النهاردة لو عندك خمس دقايق من فضلك، لو وسط زحمة حياتك وانت مشغول قوي عندك خمس دقايق تفكر معايا في الوقت اللي فات. بس مش عشان تقول لا انا وحش، انا ربنا مش ممكن يفكر في واحد زيي بضعفي وعدم امانتي بالطريقة دي، لكن عشان تقول رددت قدماي، عشان ربنا عايز يردني. الابن اللي راح الكرة البعيدة، كل الناس بيسموه الابن الضال، انا بسميه الابن الشاطر في الحقيقة، لانه جه في وقت من الاوقات وعمل وقفة مع نفسه وتفكر، تفكر في طرقه. قال انا اهلك جوعا وكم أجير لأبي يفضل عنه الخبز. طب تعمل إيه؟ يقول كده: أقوم وأرجع إلى أبي. دي رددت قدمي وراح لباباه جري جري جري. عشان كده أنا نفسي أقول لك ممكن تعمل الوقفة دي. أصل العمر مش مضمون، والسنين بتسحب من بين إيديك سنة ورا سنة ورا سنة، وتفاجأ إن الشعر بدأ يبيض، ويجي إبليس يضحك يقول لك إيه؟ اللي مديت لربنا الشباب ولا القوة هتديله العجز والشيخوخة. لا، ربنا النهاردة مستنيك.

0: ومستنيك تراسل راديو الحياة الأفضل وتقول لهم ربنا عمل معايا إنه رد نفسي. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني إني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش إن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين، وده مش عيب ومش غلط. الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جفيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك وقدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروط اللي بنسمع عنها من واحنا صغيرين. انا ما شفت زيها، فانا ما فيش نظير ليها، فانا حتى لو بحب ابويا او بحب امي فده لسبب، في حاجه بتحصل. يقول لك محبه الام غير مشروطه، لكن هي بتحبك لانك ابنها، انجبتك، في سبب. المحبه الوحيده غير المشروطه هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله. لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الترنيمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل حاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بنقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميلة قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. أحلى حبيب ممكن تحلم فيه بحياتك، كيف شكله، كيف أوصافه بالنسبة لك، كيف تتمني يكون أوصاف الحبيب اللي تشعري أنك أنت عن جد محبوبي بتحبيه وبتفكري فيه. رح نبدأ بترنيمة كلماتها بتقول ألاقي فين زيك حبيب، بس اللي كتب عم بيقول ألاقي فين زيك حبيب يسمع سكوتي وكلماتي. يعني احنا بدنا حدا يحبنا على القليل لما نكون عم نحكي يسمعنا. بس هون أخونا جو فيليبوس هو عم يكتب قال ألاقي فين زيك حبيب يسمع مش بس كلماتي اللي بحكيهم، يسمع كمان سكوتي، يعني يحس فيي قبل ما أحكي، يعني يعرف شو في بقلبي. هذا اللي قاله الرب، قال يكون أنهم قبل ما يدعون أني أستجيب. وهذا اللي الرب عم يعمله بحياتنا، قبل ما نحن ندعي قبل ما نحكي هو بيستجيب لألنا.

الإنسان من بداية التاريخ هو بحاجة لمين فعلا يسمع صوته ويسمع أناته، وكان عارف كتير منيح أنه الفراغ اللي جواته، الفراغ اللي بداخله سببه أنه الله منفصل عنه بسبب الخطية. يمكن الإنسان ما كان مدرك هذا الشيء، بس كان دايما عنده شعور بهذا الفراغ من جوا، هذا الفراغ اللي موجود بداخل كل إنسان، وما بيقدر يدرك الإنسان أنه هذا الفراغ سببه الانفصال عن الله. لأن الإنسان هو بعيد عن الله قبل ما يتعرف على يسوع المسيح، قبل ما يختبر الولادة الجديدة بيكون بحالة انفصال تام عن الله. هالانفصال عن الله بيخلق له فراغ من جوا، بيبقى عم بيفتش على شيء يملأ هذا الفراغ وما بيلاقيه، مشان هيك بيبحث على انه يملأ هذا الفراغ بانه يكتر الشغل او يكتر العلاقات او يجمع فلوس اكتر او يحصل على منصب اعلى او يحصل على نجاح اكتر. لحد اليوم اللي بيلتقي فيه بالله بلقاء حقيقي من خلال الرب يسوع المسيح، وبيكتشف انه كل اللي كان عم يبحث عنه هو شخص الرب يسوع المسيح. الكاتب ماكس لوكيدو كتب باحد كتبه، قال عبارة بالانجليزي بتقول: You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. يعني عم بيقول ما رح يجي وقت وتدرك انه كل ما تحتاج له هو يسوع، يسوع هو كل ما تحتاج له في هذا العالم. مش رح تدرك هذه الحقيقة لحد اليوم اللي بيجي وبتلاقي حالك ما باقي لك حدا إلا هو، ما بقى في حدا باقي لك إلا هو، ما بقى في شيء تتمسك فيه إلا هو. لما بتلاقي حالك فقدت كل الأشياء وبعد في يسوع بس تتمسك فيه، أول ما بتمسك فيه وتتعرف عليه تدرك ساعتها أنه كل اللي كنت عم تبحث عليه وكل اللي مفكر أنه رح يعطيك اكتفاء كان موجود في شخص الرب يسوع المسيح، وأنت مش مدرك هيدا الشيء. هو وعد من آلاف السنين أنه يجي ويرد النفوس الضايعة، النفوس المسبية تحت الخطية، ويطلق المأسورين أحرار، مثل ما قال عنه أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأشفي منكسري القلوب وأنادي للمأسورين بالعتق.

بيقول الكتاب عن الرب يسوع انه بكتير مرات كان يمضي الليل كله بالصلاة، ومرات كان يصحى بدري قوي الصبح من اول طلوع الفجر ويروح يقعد مع الآب، يمضي وقت مع الآب بالصلاة. أحيانا كنت فكر أنه الرب نفسه في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد، ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت أنه الصلاة هي وقت بمضيه مع أبوي اللي بحبه، وقت شركة، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب. تعب هو على الأرض بالجسد، يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس. يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا لإله، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه، إن يصير اشتهي فتح عيوني الصبح أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم قل له يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، تهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بيدوهم كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، ومش بس العطايا، لا عايزه نركز على عطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، تبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، فاني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحق بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. ياريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. يعني بالعربي كده هيديك أضعاف أضعاف اللي طلبت وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني أنا عايز أقولك ما صدقنيش، أنا صدقه هو اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. أبونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وأنا بين صراع أن أنا صدق أنك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتبي يزيد، محتاج اسافر. ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار، أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ما لناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 141، مزمور لداود.
3: يا رب إليك صرخت، أسرع إلي، أصغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تمل قلبي إلى أمر رديء، لأتعلل بعلل الشر مع أناس فاعلي إثم، ولا آكل من نفائسهم. ليضربني الصديق فرحمة، وليوبخني فزيت للرأس، لا يأبى رأسي لأن صلاتي بعد في مصائبهم. قد انطرح قضاتهم من على الصخرة، وسمعوا كلماتي لأنها لذيذة. كمن يفلح ويشق الأرض، تبددت عظامنا عند فم الهاوية، لأنه إليك يا سيد يا رب عيناي بك احتميت. لا تفرغ نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن أشراك فاعلي الإسم. ليسقط الأشرار في شباكهم حتى أنجو أنا بالكلية.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. مرض كان في العهد القديم رمز للخطية والنجاسة، وكان الشخص المصاب بيه بيبعدوا عنه ويخرجوه يعزلوه في مكان لوحده. وضع سخيف وصعب، بالذات لما يحصل مع حد متعود إن ليه منصب وشأن. مش بس كده، ده في السلطة كمان. سفر الملوك الثاني أصحاح 5 بيتكلم عن نعمان رئيس جيش ملك أرام، والكتاب بيقول عنه رجلاً عظيماً عند سيده مرفوع الوجه، وده واحد حقق انتصارات عظيمة. الكتاب حريص إنه يقول عن يده أعطى الرب خلاصاً لأرام. مش بس كده، ده كان ليه صفة كبيرة قوي، حلوة قوي، جبار بأس. لكن لو قريت اللي بعدها، أبرص. جبار بأس، أبرص، صعب قوي دي. هل في حياتك أمور مخلياك تشعر بخزي، بخجل، بكسرة داخلية، سواء ظاهرة أو بتخبيها؟ ممكن تكون وظيفتك وظيفة كبيرة، عيلتك عيلة حلوة، الناس اللي حواليك شايفاك في صورة معينة، لكن الخزي اللي أصابك والأمر السيء اللي حصل لك مخليك تشعر زي الأبرص كده. إلهك العجيب عنده رسالة ليك النهاردة. ما تكملش عايش حياتك بالشعور بالكسرة الداخلية أو العار اللي جوه أو الخزي. رئيس الجيش حصل معاه حاجة غريبة قوي. جت في بيته واحدة تخدم فتاة صغيرة، استخدمها الرب عشان يعلن الحل. وفعلا ربنا بيحرك ناس من أجلك، ويحرك ظروف وأحداث، ويستخدم أدوات لأنه مهتم بيك، لأنه عايزك سليم، عايز حياتك تبقى صحيحة، لأن مشيئته لحياتك مشيئة كاملة. نكمل كده في ملوك التاني. الفتاة دي نصحت إنه نعمان يروح لأليشع النبي، وفعلا راح نعمان رئيس الجيش إلى أليشع النبي، وأليشع النبي قال إنه هيشفى بإنه يروح يغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمه إليه ويطهر. استغرب جدا نعمان من الطريقة، وكان هيمشي، وقال أكيد أكيد دي مش طريقة الشفاء، في طرق تانية طبيعية، في طرق تانية أنا كنت متوقعها. هقف هنا وأسألك، ليه لما ربنا بيستخدم طرق مختلفة أو بيديك حلول أنت بترفضها لأنها مش جاية وفق أفكارك، مش هو ده اللي أنت عايزه، مش هو دي الطريقة اللي أنت شايف إنها هتريحك؟ الإيمان هو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. أيا كانت طريقة تفكيرك، أيا كان اللي أنت متوقعه، أنت بتصدق ربنا. نكمل مع بعض القصة، نلاقي إنه عبيد نعمان نجحوا إن هم يقنعوه يعمل اللي قال عليه إليشع. ودي رسالة ليك النهاردة، ربنا بيبعت لك ناس في حياتك تساعدك، ربنا بيبعت لك ناس في حياتك يبعت من خلالهم رسائل ليك. هل أنت بتتجاوب معاهم؟ هل أنت بتطيع اللي بيقولوه؟ لو صليت وارتحت وتأكدت إن ده من الرب، ولا أنت بتصمم تمشي بطريقتك، بتصمم تمشي بأفكارك؟ العناد كالوثن، يعني العناد حاجة صعبة جدا، ممكن تحرمك من حاجات كتير قوي ربنا عايز يعملها. رسالة ليك النهاردة، مشيئة الله لحياتك صالحة ومرضية وكاملة، محتاج تبقى متجاوب مع الرب ومع رسائل الرب اللي بيبعتها بأي طريقة، محتاج تشكر الرب من أجل الناس اللي حواليك اللي ربنا وربنا وحده هو اللي حاططهم في حياتك. تجاوب نعمان، واختبر نعمان شفاء إلهي، ومش شفاء إلهي عادي،
ده شفاء إلهي غير عادي. كتاب بيقول لنا رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. أيوة، يعني شفاء مجيد عمل الله في حياتنا، عمل مجيد لأنه رب المجد. رسالة أفسس 3 بتقول لنا الآية الجميلة اللي كتير مننا حافظينها، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. ارفع قلبك معايا وتمسك، الخزي ينتهي، العار يشفى، البرص يتحول إلى لحم صبي صغير. يا رب أشكرك، أشكرك من أجل نهاية لكل مراحل الكسرة الداخلية وكل مراحل الخزي والخجل، حتى من أمور غير معلنة مختبئة. أشكرك لأنه أنت عايزنا أصحاء في كل شيء، عايزنا لحم صبي صغير. أشكرك من أجل نهاية وبداية. أشكرك لأنك الإله اللي عندك شفاء لأمور يمكن ما حدش يعرفها، داخلية جداً، علشان تكمل عملك في حياتنا العظيم المجيد يا رب المجد نفسه. نتقابل بكرة حلقة جديدة مع رب المجد العجيب صانع المعجزات.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا، وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس. النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة. جدعون كان بيعمل حاجة مهينة جدا، بيخبط القمح في معصرة، مكان تحت الأرض مخصص للعنب، بدل البيدر العالي. ليه عمل كده؟ خايف من الأعداء. في وسط الخوف والذل ده ظهر له ملاك الرب وقال له جملة غريبة جدا: الرب معك يا جبار البأس. جدعون التفت وراه كده وافتكر ان الكلام ده لحد تاني. انا جبار بأس؟ انا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم ان الله مش بيدعو المؤهلين ابدا، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جدا من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل، وطبعا لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعوا من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايما ان الله لم يغير ظروف جدعون في الاول، بل غير لقبه في عين نفسه. انت مش زي ما بتحس، انت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الانسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس.
ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك لانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي.

قلب حكمة. يا من ترى في جبار بأس، بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة. ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا. اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرافك.

مستمعي راديو الحياة الأفضل الغاليين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة جميلة مع سفر الأمثال، نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تخلي حياتنا مليانة بالخير، مليانة بالفرح، مليانة بالسلام، مليانة بالشبع. النهاردة في نصيحة غالية قوي قوي قوي، وأنا سميت حلقة النهاردة وآية النهاردة سلامة كيانك. رب عايز كياننا الإنسان يبقى سليم، يبقى مرتاح، والآية بتاعت النهاردة بتقول كده: لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. ده فصح 3 آية 7 و8. كيانك مهم قوي يفضل سليم، ورب يهمه سلامة إنسانيتك وسلامة حياتك وسلامة كيانك النفسي والجسدي والروحي. ولأننا كبني أدمين محاصرين بقوة طبيعية وروحية كتيرة قوي مضادة وشريرة ممكن تسعى لتحطمنا، بص على الفيضانات والزلازل، بص على الحرب الروحية اللي جاية من عدو الخير، من إبليس، اللي جاية من الأشرار. إزاي نحافظ على كياننا سليم في كل الأمور المحيطة بنا دي؟ في 3 نصايح غالين قوي في الآية دي، أمثال 3:7-8، يقولوا لنا إزاي نحافظ على سلامة كياننا. أول حاجة يقول لك كده الحكيم في كلمة الله: لا تكن حكيما في عيني نفسك. اوعى تتكل ولا تعتمد على روحك، اعرف إنك محدود. هنا بيقصدوا اوعى من خطية الكبرياء والاستقلال، لانه اول درجة من السقوط انك تستقل عن الله وتحس انك انت تقدر تعملها لوحدك. 2، اتقي الرب. يعني اتقي الرب يعني خليك في مخافته، خليك في محضره باستمرار، خليك مدرك ان العالم كله هو هيكله، هو حاضر في كل يوم، هو حاضر في كل مكان انت موجود فيه. 3، ابعد عن الشر. احترم طبيعتك البشرية الساقطة، اوعى تلعب مع الخطية، اوعى تستخف بالخطايا الصغيرة، اوعى تشوف نفسك اكبر من السقوط. ابعد عن الشر، اعمل معروف. الشر ليه طبيعة جاذبة وخادعة. النتيجة انك تبقى عارف محدوديتك ومتكر على الرب وتتقيه وتبعد عن الشر. بيقول كده: شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. السرة والعظام في الكتاب معناها الكيان الإنساني كله، أعماق الإنسان، والسرة هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، والمقصود هو صحة الجسد كله. شفاء بمعنى دواء، تبقى عايش وانت متعالج ومشفي ومحمي من الشر. خد بالك، السير في طريق الشر والخطية بينتج عدم راحة وقلق وحياة جافة مليانة توتر، أمراض نفسية وروحية بتأثر على جسدك وعلى عظمك. الشر على فكرة بيضعف جهازك العصبي وبيضعف مناعتك، بيدمر نفسيتك، وبالتالي سلامتك الجسدية وحتى سلامتك العقلية. التدخين، المخدرات، العلاقات المش مظبوطة، أي إدمان، السرقة، الكذب، الخيانة، كل ده بتسبب أرق وتوتر وعدم إحساس بالأمان. وداود اختبر كده لما قال في مزمور 32: لما سكت، سكت عن الخطية، يعني مش مظبوط، بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. لما بنمشي في سكك مش مظبوطة ومش بنخاف الرب، مش بنتكل عليه، إحنا اللي بنتأذي. عايز أقولك إنه تقوى الرب والبعد عن الشر بيولد فيك راحة وسلام وأمان، جهازك العصبي بيرتاح ونفسيتك مرتاحة، حياتك تبقى مروية ومنطلقة. على فكرة الشخص التقي يفوت في الحديد. خاف الرب وخاف من الشر، هو ده الخوف اللي يشيل الخوف. وعلى فكرة اللي يخاف الرب ما يتخافش عليه ولا يتخاف منه. عارف لما بتعيش الحكمة دي، لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب، ابعد عن الشر، يكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك، معناها ايه؟ يتمتع جسدك بالصحة وعظامك بالارتواء. انه تقوى الرب شفاء للصحة ودواء للجسد. في ترجمات كتيرة للآية دي جاية بالمعنى ده. انا عايز اشجعك النهاردة انك تصلي معايا، تعترف بأي ضعف، واطلب من الرب انك تعيش في مخافته
ورضاه ويديك خوف من الشر فتعيش سالم وكيانك سليم.

0: عطوف أو يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الأفضل، واحنا بنستمتع بكلمة الله. عايز اشاركك بآية جميلة موجودة في سفر استير وصحاح 4 عدد 14. مردخاي بيشارك استير بيقول لها: لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبادون، من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. حلوة كلمة لوقت مثل هذا. مردخاي البواب بيحط قدام استير الملكة تحدي. سفر استير على فكرة ده السفر الوحيد اللي ما ذكرش فيه كلمة الله ولا مرة، وفي الحقيقة بس تشوفوا كل آية ان ربنا بيعمل أمور عظيمة من خلف الستار. ممكن ما يكونش الموضوع ظاهر قوي قدام عينيك، بس ثق ان الله سيد التاريخ وماسك زمام الأمور والأحداث. بيقول لها مردخاي ان ربنا حطك في الملك الوقت زي ده. ممكن أسألك عزيز المستمع سؤال تفكر فيه معايا: ليه ربنا حطك في الحتة دي والبيت ده والعيلة دي والشغل ده والبلد دي في الوقت ده؟ ده تحدي. يمكن تقول له صدفة. ربنا ما عندوش صدف وما عندوش أمور متروكة للأحداث وللصدف وللظروف، لكن ربنا عنده حاجة عظيمة اسمها خطة ومقاصد. ربنا حطك في الحتة دي في الوقت ده، يبقى ربنا لشغل. ربنا وصل استير الملكة، استير يعني استار أو نجم لامع، اللي كان معناها يعني هدسة أو نبات عطري. ربنا وصل استير للقصر الملكي عشان ليه خطة. ربنا وصل ناس كتير كانوا موجودين في الملك، زي عبودية في بيت أخاب، وزي دانيال وهو موجود في القصر الملكي، وزي استير وهي موجودة في قصر أحشويرش، وزي نحمية وهو موجود قدام الملك أرتحشت. وأنا عايز أسألك سؤال: هو ليه ربنا حطك في الشغلانة دي؟ ممكن تفكر معايا. وليه ربنا حطك في الجامعة دي؟ وليه ربنا حطك في المدرسة دي؟ وليه ربنا حطكم في المنطقة دي والعمارة دي والكنيسة دي؟ عندي إجابة واحدة: لوقت مثل هذا. ربنا حطك في المكان ده للوقت ده عشان عنده خطة وعنده شغل إلهي. تقبل تكون في خطته ومشيئته الوقت اللي جاي وتعمل على قلبه؟ بس عايز أقولك، اوعى تفكر انك لو سكت ربنا هيعجز. ده ربنا عايز يباركك ويستخدمك في المكان ده في الوقت ده. وعايز أقولك ان سكت سكوتا يأتي النجاة ويأتي الفرج من مكان آخر، بس يبقى بركة عظيمة ليك انه ربنا يتمم خطته العظيمة في حياتك ويصنع معاك امور عظيمة. اصلي من كل قلبي في اسم الرب يسوع انه ربنا يتمم خطته الصالحة ومقاصده العليا في حياتك وفي بيتك في الوقت ده. والرب معاك.
1: كنت كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم، يبقى معرفش يشوفك كويس أنت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. إحنا لما بنقفل عينينا على اللي هنا في الأرض بننضم بأرواحنا لألوف وربوات الملائكة وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الأزل وهيكملوا للأبد. كل خيوط وحبال نفسية ربطاني بالأرض دي تتفك وانطلق معاك لأقرب نقطة أقدر أشوفك والمس حضورك فيها. أتحل من أي حاجة مأيداني للآخر، وكل محدودية في استقبالي أنت توسعها. أنت بإيدك كأنك بتديني حتة زيادة النهاردة أشوف بيها وأسمع بيها، حتة زيادة بالروح القدس توسع يا رب جوايا أعرف أستقبل بيها حضورك بشكل مختلف. تاخدني لمكان أقرب أشوف فيه لمحة من حضورك وعرشك المجيد بطريقة أعمق من كل اللي شفته أو حسيته قبل كده. أتوب واتنقى قدامك، أتوب عن كل كلمة قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها إدانة أو فيها نميمة أو إحباط أو خرجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنة أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. أنتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم أمور متجددة ليكم، هدية يومية لكل واحد باسمه. تفتكروا ما أقدرش أعمل كده؟ مبدع الخليقة الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي أنا عايز أعمله، أكثر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جاية منين. إيه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى القد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى القد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد، الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على القد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم؟ أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتة كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر. هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوه وبدله البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3 إلى 6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبنائه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7 و8 و9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة، ليكم حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني، وأنا أعمل كده وأنا مسرور وفرحان وأنا شايفكم بتستقبلوا بتمدوا إيديكم وبتستلموا حقوقكم وميراثكم فيا. الميراث في الأرض بتاخده بعد الأهل ما حياتهم تنتهي، لكن أنا حياتي لا تنتهي، وميراثي اللي اديته لكم عشان تستمتعوا بيه معايا ومن دلوقتي وتعيشوا على قده. يا ما أهالي كان عندها كل الإمكانيات لكنها بخلت على أولادها في حياتها، وعاشوا مش لاقيين وهم يملكوا الكتير بس مش عارفينه، وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، بنديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين,
1: أمين.

هللويا. تفضل. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمه؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

مدة أيام الحياة هو العدد المفتوح المجهول من الأيام والساعات واللحظات اللي الإنسان هيعيشها. المدة دي بتبتدي في لحظة الإنسان ما يعرفهاش، الناس اللي حواليه قالت له عليها، قالوا لنا على التاريخ والمعاد والمكان والزمان والقصة اللي حصلت وإحنا جايين الدنيا. القصة دي اللي اسمها مدة أيام الحياة ليها ماضي، الماضي ده إحنا اللي صنعناه، وده اللي بيأثر على اللحظة دي وبيأثر على اللي جاي. بس دايماً بيفضل اللي جاي غير معروف، غير معروف المدة، غير معروف المعالم، غير محدد الاتجاه. إحنا بنلعب في ماتش غير معروف المدة، وعلينا إن إحنا نعيش الماتش ده. عشان كده تعالوا نعرف نعمل إيه في مدة أيام الحياة.

سفر الجامعة هو السفر المليان أفكار في الكتاب المقدس. اتسمى الجامعة لأنه سليمان اللي كتبه يعتبر هو اللي جمع كل الأفكار، هو اللي تحقق فيه حاجات كتيرة قوي الإنسان نفسه يحققها. سليمان في بداية سفر الجامعة في جامعة 2 بيقول كده: افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة وأن أخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت الشمس مدة أيام حياتهم. سليمان كان عنده هدف أنه يجرب كل حاجة عشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها إيه هي أفضل حاجة يعملوها مدة أيام حياتهم اللي عايشينها على الأرض. سليمان كان عايز يجرب كل حاجة متاحة تحت إيديه وقدامه علشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها: يا ناس اعملوا الحاجة دي مدة أيام حياتكم. سليمان اتكلم عن مدة أيام حياته 4 مرات في سفر الجامعة، وهو بيتكلم هنا عن كل حاجة مفروض الإنسان يعملها في العمر اللي عايشه. سليمان بحكمته وبالأسلوب الجميل بتاعه سمى العمر مدة أيام الحياة، وكأن الوقت المستغرق للإنسان على الدنيا اسمه مدة أيام الحياة. كل حاجة بنعملها ليها وقت مستغرق، الماتشات ليها وقت، الامتحانات ليها وقت، الاستبيانات اللي بنملاها بيبقى مكتوب في الأول هتاخد فيها قد ايه وقت. كل حاجة ليها وقت، حتى الرحلات بتاعتنا ليها وقت مستغرق. العمر بتاعنا ليه وقت مستغرق اسمه مدة أيام الحياة. ولأنها مدة غير معروفة، سليمان حب يلخص كل حاجة قالها عن مدة أيام الحياة في 4 نقط أساسيين. سليمان قال: يا جماعة أنا هحاول أعرف إيه هي أفضل حاجة الإنسان يعملها في حياته. عشان كده هنلاقي في سفر الجامعة تجارب ونتائج، تجارب ونتائج. سليمان بيجرب ويقول لنا النتيجة. كمان بيقول لنا في جامعة 5-18 إنه وإنت عايش في الدنيا دي في مدة أيام حياتك اقبل بالتعب وبالنتيجة بتاعت التعب بتاعك، اقبل بيها. كمان بيفكرنا إن إحنا نعترف بإن إحنا مش عارفين كل حاجة في مدة أيام حياتنا. كمان سليمان بيتكلم في جامعة 8-15 بيقول كده إنه هذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. بيتكلم كمان على إنه طول ما أنت عايش على الأرض هنا في الوقت المستغرق من عمرك كل حاجة بتاخدها هي من الله. أنا يهمني جداً إن كل واحد فينا يكون مدرك إن هو عايش في لحظة، اللحظة دي مش هتتكرر تاني، اللحظة دي هو موجود فيها هنا ودلوقتي وبيعمل ده في وقت اسمه الوقت المستغرق على الأرض بمصطلح سليمان اسمه مدة أيام الحياة. وإنت عايش في مدة أيام حياتك دي لازم تكون عارف إنه إنت ليك تعب هتتعبه فيها وليك مجهود هتعمله في عمل وفي نتيجة، والنتيجة دي انت في جزء منها انت عملته لكن الله هو اللي بيدي كل نجاح وكل حاجة على الارض. كمان لازم تكون مدرك وعارف كويس جدا انه انت مش عارف اللي جاي، فعلينا ان احنا كبشر نعتمد على الله في اللي جاي لانه هو اللي بيحدد مدة ايام الحياة. مدة ايام حياتك هي عطية من الله، مش ممكن تعيشها بفرح بعيد عن الله إلا إذا كان تعريف الفرح بالنسبة لك هو الفرح المؤقت اللي بيخلص. مدة أيام الحياة هي الوقت المستغرق ليك هنا في الأرض، عشان كده وإنت بتستغل الوقت ده لازم تكون عارف القوانين والقواعد اللي حاططها الله مانع هذا الوقت عشان تعيش كل حياتك في خوف الله.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أشكرك يا رب لأنك ممجد، لأنك مرتفع، لأنك أنت الإله العالي. ورغم عظمتك يا رب أنت فارق معاك أن أنت تاخدنا قرب قلبك، فارق معاك يا رب أن احنا نكون قريبين ليك، فارق معاك أنك تغرقنا بحبك، فارق معاك أن احنا نكون في مشيئتك، أن احنا نتغير، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد. يا رب جايين بنمسك فيك يا رب، جايين بنمسك فيك يا رب، ونقولك عايزين نتغير للصورة دي يا رب، لصورة المسيح. أشكرك لأنك أحببتنا، لأنك علتنا ورفعت مقامنا. جايين بنمسك يا رب في مقامنا فيك يا رب، نتغير لصورتك، نكون على شبهك.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: في لوقا 12 بيحكي لنا كده انه كان في واحده ست فيها روح ضعف 18 سنه وكانت منحنيه ولم تقدر ان تنتصب البتة، يعني كان ظهرها متني كده موطيه لتحت. فلما راها يسوع دعاها وقال لها: يا امراه انك محلوله من ضعفك. اكتشفت، انا عايزه اعترف لكم بحاجه، انا اكتشفت ان انا لما بدخل مكان جديد ببقى مش قادره اخرج منه. لما بروح الشغل الصبح ببقى مش عايزه امشي، ولما ببقى في البيت ببقى مش عايزه انزل. واكتشفت الموضوع ده كمان حتى لما بروح حته فسح، يعني لما اروح المول، لما اروح جنينه، لما اروح اي حته، فالاول ببقى مش عايزه اروحها، وبعد ما اروحها ببقى مش عايزه امشي منها. والموضوع ده مضايقني لاني حاسه انه مش مظبوط كده، يعني الناس بتروح وبتدخل وبتخرج عادي. رحت كلمت مع ربنا وقلت له: ايه الحكايه دي؟ يعني ايه القلق اللي عندي ده؟ وليه انا الموضوع الضعف ده عندي؟ وحبيت اشاركه بيه، وحبيت ان كل حد فينا يقف كده مع نفسه ويشوف هو بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، الحاجات اللي حاسس نفسه فيها ضعيف او مش مظبط كده او مش سوي. يعني الحاجات دي ياريت تحطها قدام عينيك وتحطيها قدام عينيكي وتيجي تظهريها لربنا. يعني هل انت بتتفرج على حاجات مش كويسة مش مظبوطة، بورن مثلا؟ هل انت عندك غيرة من اي حد، سواء في الشغل او في العيلة او في الاسرة او في الجيران؟ هل انت بتقارن بين نفسك وبين الاخرين، مراكزهم، فلوسهم، اولادهم، سكنك؟ كل حاجات اللي عندنا دي أو أفكارنا أو مشاعرنا ممكن تبقى ضعيفة وبتخلينا منحنيين ومنكسرين ومش قادرين ننتصب ومش قادرين نستمتع بحياتنا ومش قادرين نعيشها للملء. حياتنا اللي ادهلنا المسيح لما مات على الصليب عشان تكون حياة أفضل، حياة مليانة سلام وفرح، مش قادرين حتى نكمل في حياتنا وإحنا شايلين الأتقال دي أو الضعفات دي أو المشاعر دي. ياريت كل حد فينا يجي للمسيح ويقول له زي ما شافت المرأة اللي فيها ضعف دي أو المنحنية اللي بقالها 18 سنة بتعاني، ياريت أنا كمان ترفع عني. أبونا السماوي، بقدم لك إخواتي وبقدم لك كل حد بيسمعنا النهاردة، ارفع عنه وارفع عنها الضعف والقلق والخوف، ارفع عننا الحاجات اللي في شخصياتنا اللي بتخلينا مثقلين أو شايلين تقل وإحنا ماشيين أو منحنيين في حياتنا الخاصة. أشكرك لأنك بتسمع، أشكرك لأنك قريب، أشكرك إنك بترفع وبتشفي. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 95.
2: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية، حيث جربني آباؤكم، اختبروني، أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت: هم شعب ضال قلبهم، وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي: لا يدخلون راحتي.

أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة حلوة قوي في سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر البر العملي، يعني إزاي أعيش حياتي الروحية الأخلاقية بطريقة عملية. وسفر الأمثال هو السفر اللي بيدعو الإنسان ويساعده يعيش كما قصد الله له أن يكون وأن يعيش. النهاردة احنا في أصحاح 3 وآية 11 و12، آيات خد بالك منها كويس قوي، ركز معايا في الآيات اللي جاية لأن يمكن شوية تبقى صدمة لينا، بتورينا حاجة كده من شخصية الله اللي احنا مرات مش بنبقى شايفينها أو مش بنحب نشوفها. بيقول كده سليمان الحكيم: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. والحلقة عنوانها ما تزعلش منه، ما تزعلش من ربنا. هو ممكن واحد يزعل من ربنا؟ ليه ممكن نزعل من ربنا؟ لأنه مرات يأدبنا، مرات يوبخنا، لأنه هنا الله في صورة الأب. واحد من أهم أدوار الأباء هو تأديب وتهذيب الأبناء. بمعنى إيه؟ إعدادهم عشان يواجهوا الحياة بطريقة صحيحة، إنضاج شخصياتهم، التدريب علشان يطلع أحسن ما فيهم، يحفظهم من أنفسهم قبل ما يحفظهم من مخاطر وإغراءات الحياة. عارف إزاي تبوظ ابنك؟ إنك تديله كل اللي عايزه، إنك ما تقولوش لا، إنك تسيبه كده يعيش زي ما هو عايز. دي أفضل طريقة عشان تبوظ ابنك. اللي بيحب ابنه بيعلمه ويوجهه ويأدبه عشان يكون شخصية صالحة، عنده اتجاهات صحيحة في الحياة، ويتعلم قوانينها الأخلاقية والأدبية فينجح فيها. اللي بيكره ابنه يسيبه من غير توجيه أو تأديب، لأنه لو اتساب كده اللي هيتدمر هو الابن لو اتساب من غير توجيه. أبونا السماوي عايزنا نكون في أفضل صورة، عايزنا نكون ناضجين ناجحين أقوياء نتحمل المسؤولية، علشان كده في محبته زي ما بيدلع فينا كمان بيأدب فينا، بمعنى أنه بيهذب شخصياتنا. سليمان بيقدم الله في الآية دي كالأب اللي بيربي ويعلم أولاده. في سفر التثنية إصحاح 5 بيقول كده: فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. بس إحنا مرات مش بنحب الحكاية دي، مرات نبقى عايزين ربنا كده يسيبنا نعيش زي ما إحنا عايزين، ما يقفش في سكتنا. بس عايز النهاردة أهنيك من كل قلبي، لو أنت حاسس أن الرب بيأدبك أو بيهذبك، أنه يجي كده الرب يوبخني على سكة مش حلوة، على طريق بطال في حياتي، يقرص ودني ويشد عليا ويخليني أخسر شوية حاجات، ده علشان ما يخسرنيش. فممكن أخسر حاجات أحسن من أني أخسر نفسي. أكبر عقاب ليك وليا مش أن ربنا يأدبنا، لكن ربنا يسيبنا في سككنا اللي احنا بنختارها اللي تؤدي بينا لخسارة ودمار. الله بيأدبنا لأنه بيصر بينا، لأنه بيحبنا. ما تزعلش منه لو كان بيأدبك أو بيوبخك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة ربنا عايز يقول لك حق جديد من كلمته. الآية بتاعتنا النهاردة موجودة في سفر دانيال وإصحاح 2 وعدد 21. دانيال يقول عن الرب كده: هو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوك وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. بحب قوي قوي سفر دانيال، لأنه دانيال في الحقيقة كان صاحب العينين المفتوحة. ربنا يوري له أمور عظيمة وياخد بإيده عشان يوري له من وقته ومن الممالك اللي قايمة حواليه لحد النهاية والأبدية. دانيال هنا يقول عن الرب إنه هو يكشف العمائق والأسرار، واللي كاشف العمائق والأسرار ده يقول عنه إنه هو كمان صاحب القدرة اللي بينصب ملوك ويعزل ملوك. هو يغير الأوقات والأزمنة. وأنا نفسي أقول لك النهاردة وأنت بتسمعني، سيدك يعرف يغير الأوقات ويغير الأزمنة، يهد ممالك ويقوم ممالك، ينصب ملوك ويعزل ملوك. في يده قلب الملك كجداول المياه. وسلامنا بتسلم لصاحب القدرة والسلطان اللي في إيده كل الأمور. هو يقدر يعمل أمور عظيمة في حياتك، بس أنت تقدر تسلم له كل التسليم، بتثق في قدرته، تثق في صلاحه وتثق في حكمته. هو يغير الأوقات والأزمنة، ينصب ملوك ويعزل ملوك، يعلم العارفين فهما، لكن يقول عنده كمان حاجة جميلة ورائعة: يعلم ما هو في الظلمة، سيدك كاشف كل شيء. نفسي أقولك حاجة ببساطة قلب: حتى اللي انت مخبيه عليه هو عارفه، ورغم كده بيحبك وعايز الأيام اللي جاية يغير كل اللي انت بتكتاس فيه واللي بتعدي فيه. تقدر تسلم له النهاردة. يقول عنده يسكن النور. حلو العلاقات الشفافة مع ربنا لأنه نور، فعنده يسكن النور. لو أنت عايز النور ده هو يدهولك. ليه بتحب الظلمة الوقت اللي فات؟ ليه بتحب تعمل حاجات مدارية مع أنه هو عارفها؟ يعلم ما هو في الظلمة، عارف كل حاجة، بس هو كمان صاحب القدرة. شيل واحد من مكانه ويحط واحد، يقوم ممالك وشيل ممالك. لكن اللي عايز أقوله لك إنه مش كده بس، لكن بالنسبة لك أنت كشخص وليكي وإنتوا بتسمعوني، ركز معايا كويس. ربنا يقدر يغير اللي أنت بتعد فيه. ربنا يقدر يعمل أمور فوق إدراكك وفوق توقعك. هو صاحب القدرة والسلطان، كاشف الأسرار وكاشف العمائق. هو شايف قلبك من جوه، شايف الدوافع. حتى لو كنت بتخدم بس من جوه هو شايف حاجة. ربنا كاشف الدوافع كويس، هو عارف كل حاجة. أنا نفسي يا رب الأيام اللي جاية أكون شخص حقيقي قوي معاك، ونفس الأيام اللي جاية يا رب أكون بعمل اللي يفرحك، ونفس أكون جوه زي بره، ما بقاش مرائي ولا أبقى تحت التدين يا رب وتحت الأمور اللي مخلياني وأنا لوحدي غير قدام الناس، وأنا بعيد عن عينين الناس بعمل اللي أنا عايزه، وأنا قدام الناس بعمل حساب للناس. لكن ساعدني الأيام اللي جاية أعمل حسابك، أصلي من كل قلب الأيام اللي جاية تثق فيه وفي قدرته وعظمته، تثق أنه هو شايف كل حاجة، وتقول له كده يا رب ساعدني أعيش الحياة اللي ترضيك، واليومين اللي باين في عمري أعيشهم في مخافة اسمك. والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده، جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس، وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن. كانوا بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وأنت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لانك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة، ولله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها، انت بتعرض نفسك لخطورة. تخيل لو انت قررت انك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، انت مش بس هتشعر بأمر شاق، انت هتشعر بآخر أمر شاق في حياتك. الله حط القوانين واحنا مطالبين ان احنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا انه يسعى بكل قوة انه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول انا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصيا أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك أنك تعيد تفكير في كل قانون أنت متعود تكسره أو تتحايل عليه، وأنك ترجع تاني تكون حافظ الوصية.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

وحدك تنصرني وترفع راسي. وعجيب العمل يا رب اللي عملته على الصليب، انك تحمل عاري وترفع راسي، وأكننا بدلنا الأماكن، وأخدت أنا شرفك وأخدت أنت عاري. ومش بفهم، مش بفهم قصة الحب العجيب اللي فعلا تخليك تتنازل عن كل مجد، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطعت حتى الموت، موت الصليب. قد إيه يا رب ألم مهين جدا، لكن أنت شفتني أستاهل، شفتني أستاهل كل ألم، وشفتني أستاهل كل مرارة، وشفتني أستاهل كل خزي، وشفتني أستاهل كل خزي خزي وعار، عشان تقول لي بحبك. أنا مش هبص ورايا، قررت يا رب أدوس على الخطايا يا رب، وأحمل أنا كمان صليبي، أحمل أنا كمان صليبي، وأموت عن نفسي كل يوم عشان أعيش لك كل يوم.

في رومية 8 بيقول كده: أعظم إعلان محبة من الله نفسه لكل حد فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن، أيوة يا رب أنا مصدقة، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. لولا موت الصلب يا فادي،

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.